جوه شباب شبي بين افريكان شوتي داتن زتولين شن خارن من هم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهبدو ناشكي حفناركي من جتره نگو تبو نخيده جوه چيروكي اوين گوريا تدل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من ده چروسن شونا شورن شفتی تازین یعن اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالا لسره من افکتانا چندایا کوتر خوشکان دیه حپنار کامن

سوجن تيه اف ميراتن كوال ما نهاتن لچيا شنگالي كومك خنزير تيرن تاوس جخوره براشتني پركن وي دگرين لدوسي تن هوگرين وا پركا بوي حبنار کا دلال بجزبه کتنا هي سيرن تي فريالي لسر گولك ميشني جبو سر خدا كم مزه دوجه بدوجه لخوليين هستيه تبگرينم حبنار